لبعيد شما طارت لبعيد ما ظلي بس ذكرات شما طارت لبعيد أرجع واني الزمن شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد ما ظلي بس ذكرات.